0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثهم مقاما محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu. Prodo FM. Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Prodo FM.